دره قوى ترو ترو بروح لم وككي وم تيبو اجولا دره انت مني رامي غنان تشاني اجي يا بايلين با با غويكا سانغ isang sa gupuang tipu aksae darapan ae munyi rame pangkuang abnae.